الحياه يا انسان اتق الله وكن مطمئن بالله لا دوخ راسك بالغال وخليك عايش في الحال لا دوخ راسك بالمحال يا الانسان